لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: هلا يا ربايو يا ربايو ليش الكارثة
0: بنوتا.

0: العربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عالصر
6: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، اديله ابتسامة، بيفرح، تديله بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية. ده حكاية ودي حكاية.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: ونكل.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: صوتك حلو يا بنت، شو اسمك؟
2: اسمي عليا.
1: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
2: الكرم بعيد وهسهل تقيلي، أعطيني تأحمل عنك.
1: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
2: خليني ساعدك.

0: بحسن
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عند شي ما لقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لم تنضم لاتفاقية إبراهيم. سكان بلدة زوطر بجنوب لبنان يتفقدون ركام منازلهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وتونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث قناة فرانس 24 مقابلة مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي اعتبرتها تمس بسيادتها.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. استهدفت صواريخ أمريكية مواقع في أنحاء إيران أمس الجمعة، فيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران وجماعة الحوثي المتحالفة معها في اليمن بإنزال عقاب عسكري كبير، لكنه أبقى مجددا الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. وقال ترامب أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن. وقد شنت السعودية غارات على أهداف عسكرية للحوثيين في مدينة الحديدة اليمنية أمس، فيما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع إصابتين بعدما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران فرض حصار بحري على المملكة واستهدفت سفنها. وقال الجيش الأمريكي أمس إنه أطلق النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها الإفلات من الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية في الأثناء. بررت طهران هجماتها التي استهدفت الأردن في الساعات الماضية، كما ينقل مراسلنا علي منتظري.
2: إن الهجمات العسكرية الإيرانية التي تشنها على البحرين والكويت والأردن تأتي ردا على الهجمات الأمريكية الواسعة، ويجمع بين هذه الدول وجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها. وفي بيان وجه الحرس الثوري الإيراني خطابا إلى الشعب الأردني قال فيه: يقال أحيانا إن إيران من خلال هجماتها انتهكت استقرار دولتكم، لكن القوات الأمريكية هي التي تمتلك السيادة الأردنية. ويضيف البيان أن الولايات المتحدة ومن خلال القواعد العسكرية التي تملكها في الأردن تنفذ أنشطة لا تعلم السلطات الأردنية طبيعتها. فهو ما يعني من وجهة نظر الحرس الثوري أن جزءا من الأراضي الأردنية يقع فعليا تحت سيطرة القوات الأمريكية. في ختام البيان توجه الحرس الثوري بالسؤال إلى الشعب الأردني قائلا: هل يعد غير قانوني استهداف جيش قتل 175 تلميذا وتلميذة إلى جانب معلميهم في مدينة ميناء جنوبي إيران؟ ويؤكد البيان أن هذه العملية بحسب روايته نفذت بالاعتماد على القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
0: صباح اليوم أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية، وفق ما أفادت قناة أنصار الله على تليجرام. كانت السعودية أصدرت في وقت سابق تحذيرات مقتضبة للسكان في جيزان وينبع بعدما توعد الحوثيون بالرد على المملكة بعد هجماتها هذا الأسبوع. في المواقف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن بالغ القلق لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه مفاقمة التوترات الإقليمية. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا إنه يصدق تأكيدات تشي جين بينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى حد الآن. هذا وتشهد بريطانيا مرحلة من اليقظة الأمنية المتزايدة مع اتساع دائرة التوتر في الشرق الأوسط وتبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران. تقرير مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
3: أكدت الحكومة البريطانية أن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية البلاد من أي هجوم، بعدما هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قاعدة بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ غارات ضد إيران. ويأتي ذلك بعد تأكيد لندن التزامها بالاتفاق القائم الذي يتيح لواشنطن استخدام قواعد عسكرية بريطانية ضمن ما تصفه بالدفاع الجماعي عن المنطقة. وأوضحت الحكومة أن منظومات الدفاع الجوي والبحري والبري بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي جاهزة للتصدي لأي تهديد، كما شددت على أن العمليات الأمريكية تندرج في إطار استهداف القدرات الصاروخية التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بحماية أمنها وحلفائها وفق القانون الدولي، مع الحرص على عدم الانجرار إلى مواجهة إقليمية أوسع رغم استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
0: وفي إطار هذا التصعيد العسكري المحتمل، يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، وسيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، وسط أنباء بأن إسرائيل تستعد للدخول مجددا في الحرب ضد إيران إذا اتسعت طرقاتها. زياد حلبي مراسلنا في القدس. نتنياهو إذن نجح في ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي الثلاثاء المقبل في واشنطن، فماذا سيبحثان وما يمكن أن نتوقعه على جبهة إيران؟
4: صحيح جدا، بعد أن اجتهد كثيرا في محاولة ترتيب هذا اللقاء في ظل نوع من التوتر المعلن بين البيت الأبيض وإسرائيل، إن كان في ملف لبنان أو ملف إيران، في المرة الماضية للتذكير التي اجتمع فيها نتنياهو مع ترامب كان هناك إطلاق الحرب الحالية على إيران. لا يعني ذلك بأن هناك معلومات تفيد بهذا الأمر، لكن بدون أدنى شك النقاش سيكون حول إيران. نتنياهو سيحاول أن يضغط على الرئيس الأمريكي بالعودة سريعا إلى حرب كاملة على إيران، تطال أيضا المشروع النووي الإيراني بعد الادعاء الإسرائيلي بأن إيران نجحت في نقل آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة جبل الفأس قرب نطنز وباتت شبه حصينة، ولهذا نتنياهو سيقترح العودة بدءا بمحاولة إسقاط النظام قبل أن يكون المشروع النووي حصينا تماما. لا يعرف إن كان ترامب سيتجاوب، في كل الأحوال في إسرائيل هناك تأهب، إما في حال طلب ترامب انضمام إسرائيل أو ربما حتى أن تكون هناك حسابات إيرانية خاطئة باستهداف إسرائيل أولا ودخول إسرائيل على الخط. حاليا الأمور غير واضحة.
0: زياد حلبي مراسلنا في القدس متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. على صعيد آخر، أمر نتنياهو الجمعة بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة العربية المحتلة بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين، وتصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس في تشرين الأول أكتوبر 2023. في أخبارنا أيضا المتعلقة بالشرق الأوسط هذا الصباح أيضا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي للأغراض المدنية مع السعودية ما لم توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم. إلى لبنان، إنها السادسة ودقيقة الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي. لبنان بدأ سكان بلدة زوطر الغربية في الجنوب العودة إلى بلدتهم البارحة، وتفقد بعضهم المنازل المتضررة وبحثوا عن مقتنياتهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. لنستمع إلى عابد عز الدين عمدة زوطر الغربية كان يتحدث إلى إذاعة فرنسا الدولية.
5: فيها خراب لا يوصف، معالم الضيعة كلها تغيرت، وحدائق سكنية كلها بالأرض، بنى تحتية ما في، لا يوجد شبكة كهرباء، لا يوجد شبكة مي، بير ارتوازة، طرقات رئيسية فرعية، كله كله كله كله مجروف. يعني أكيد هلأ الناس بغاية الشوق لبلدهم، رغم الدمار الهائل، رغم الخراب، الناس مشتاقة كتير لتفوت على زوطة الغربية. هلأ الناس موجودة على مشارف زوطة الغربية عم تشوف ضيعتها على بعد أمطار فقط لا غير يعني، ونحن عم نهد الناس أكيد وعم تتجاوب معنا العالم حفاظا على سلامتهم من لا سمح الله أي شيء ينفجر أو شيء. لا، أنا خلينا نكون على اطمئنان. المطلوب من الدولة اللبنانية أكيد توقف حدنا، حد ناسا، حد أهلها، حد شعبها، إعادة الأمار، الأمن والأمان للناس، حرية الحركة داخل الكرة لأهل الكرة، أكيد يروحوا على أرزاقهم بأمن وأمان.
0: عابد عز الدين عمدة زوطر الغربية في جنوب لبنان. دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي اليوم في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 من تموز يوليو 2021 والتي يعتبرونها انقلابا على الشرعية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية التونسية مساء الجمعة أنها استدعت السفيرة الفرنسية عقب بث فرانس 24 مقابلة مع الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. نجوى بن مبارك.
6: في بيان شديد اللهجة أعربت وزارة الخارجية التونسية عن احتجاجها على مقابلة إعلامية بثتها قناة فرانس 24 مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. وأوضحت الوزارة بعد استدعائها السفيرة الفرنسية لدى تونس أن هذه الخطوة جاءت على خلفية بث إحدى القنوات العمومية الفرنسية مقابلة مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، وأكدت أن المقابلة تضمنت مساسا بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي ومؤسساتها إلى جانب دعوات اعتبرتها تحريضا على الفتنة والاقتتال الداخلي. الوزارة اعتبرت أيضا أن ما ورد في المقابلة تجاوز حدود حرية التعبير وأخلاقيات المهنة الإعلامية، وعدته تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لتونس، داعية السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات. ويذكر أن المنصف المرزوقي يقيم في فرنسا ويعد من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، وقد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن في تونس بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة.
0: قتل شخصان في سومي في شمال أوكرانيا في هجوم بمسيرة في الأثناء باتت تضغط الحرب الأوكرانية على العمق الروسي. لنستمع إلى ديمتري بريجي، باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية.
7: حرب تضغط اليوم على الداخل الروسي، تضغط على الاقتصاد الروسي، استهداف المنشآت النفطية، استهداف طرق الإمداد لشبه جزيرة القرم، استهداف لمخازن شركات كبرى كشركة بالدرس في سان بيترسبورغ وضواحي العاصمة الروسية موسكو. يدل بأن المعركة تدريجيا تدخل إلى العمق الروسي وتؤثر على الاقتصاد. يعني الاقتصاد الروسي أصبح ليس كما كان سابقا. يعني هذا العام هو أحد أصعب الأعوام لروسيا، ولا ننسى بأن في شهر سبتمبر سوف تكون هناك انتخابات مفصلية ومهمة في مجلس الدوما الروسي. أيضا سوف تبين شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشعبية حزب روس الحاكم حزب روسيا الموحدة. وفق حتى الإحصائيات الأخيرة هناك معلومات بأن يعني الحزب الروسي الموحد يواجه مشاكل في نسبة شعبيته داخل الأراضي الروسية. إذن قد تكون هناك مسار لإصلاح الاقتصادي أو السياسي في الداخل الروسي إذا رأت الحكومة الروسية ذلك مناسبا. لكن الاقتصاد اليوم أصبح منهكا، ليس كما كان الوضع عليه سابقا. مهما يعني حاولت روسيا تخطي العقوبات الغربية، ما زال هناك ضغطا كبيرا يمارس على الاقتصاد الروسي، على الشركات الروسية التي تتعامل مع الخارج، على رجال الأعمال الروس.
0: ديمتري بريجي، الباحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية والأوراسية، كان يرد على سؤال وهبة خداش. في ألمانيا، قضت المحكمة الدستورية بإبطال إجراءات حكومة المستشار ميرتس بوقف جماعي للحماية الإنسانية على اللاجئين الأفغان. منصف سليمي من برلين.
8: قرار المحكمة الدستورية في ألمانيا بإلغاء إجراءات وقف شامل لاستقبال مئات من اللاجئين الأفغان يتمتعون بالحماية الإنسانية يعتبر ضربة قانونية وسياسية توجه لحكومة المستشار فريدريش ميرس وبرنامجها المتشدد في ملف الهجرة. المحكمة الدستورية صنفت الوقف الشامل لرعاية اللاجئين الأفغان المعرضين للخطر، والذي اتخذه وزير الداخلية ألكسندر دوبريند، قرارا تعسفيا. المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة في ألمانيا أعلنت قبول دعوى قضائية دستورية رفعتها امرأة أفغانية مع ولديها القاصرين، وهي تعيش في باكستان وتحصل على رعاية ضمن قرار للحكومة الألمانية السابقة يشمل مئات اللاجئين الأفغان، وذلك إثر عودة حكومة طالبان للسلطة. المحكمة الدستورية عللت قرارها بأن الحكومة الحالية ملزمة بالنظر في كل حالة على حدة، وأنها لا تتمتع بحرية مطلقة في دولة يحكمها القانون، وفق ما جاء في حكم المحكمة، الذي شدد أيضا على ضرورة مراعاة مصالح الشخص المعني عند ممارسة السلطة التقديرية. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
0: تذكير بأبرز عنوان في النشرة. ترامب يدرس توجيه ضربات أقوى لإيران مع اتساع نطاق الصراع، ولكن يرى أن الإيرانيين باتوا يظهرون جدية أكبر في المباحثات.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com أحوال الطقس
0: في أوروبا. ريتا نبدأها من هنا من باريس.
9: نعم الطقس مشمس جزئيا في باريس، الحرارة 29 درجة، في لندن مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب الحرارة 28، بروكسل مشمس في الصباح غيوم بعد الظهر الحرارة 27 درجة، برلين مشمس الحرارة أيضا 27 درجة بعد الظهر، في روما الطقس مشمس بالإجمال حرارة 32، مدريد مشمس الحرارة 28 درجة، لشبونة مشمس بالإجمال حرارة 26، أخيرا أتينا الطقس مشمس بالإجمال حرارة 28 درجة.
0: الخبر والتحليل يوقعه اليوم خطر أبو دياب.
9: موضوعه رهانات رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنهام.
10: أصبح أندي بيرنهام في 20 تموز يوليو الحالي 7 رئيس حكومة منذ مرحلة ما بعد بريكست في المملكة المتحدة والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة. تولى بيرنهام عمدة مانشستر الكبرى سابقا والملقب بملك الشمال زعامة حزب العمال البريطاني وتسلم مباشرة رئاسة الحكومة بعدما قاد تمردا هادئا من داخل الحزب وأطاح بزميله كير ستارمر عبر انتفاضة باردة بين العماليين. وفي أول خطاب له بصفته رئيسا لوزراء بريطانيا أمام الباب الأسود الشهير لمقر رئاسة الوزراء في 10 من داونينج ستريت، تعهد فيه بإجراء أكبر تغييرات خلال 40 عاما الماضية في بريطانيا لتنفيذ برنامجه. أعلن رئيس الوزراء الجديد على الفور عن تشكيل حكومته وأوكل إليها مهمة صعبة تتطلب توازنا دقيقا في بلد لا تعد فيه التنوعات بين الجنسين والمساواة في السياسة مجرد شعارات جوفاء، كما كان عليه مراعاة خبرة وزرائه وخلفياتهم الجغرافية، واتخذ خيارا محفوفا بالمخاطر بإقالة حلفاء كير ستارمر بالرغم من تفاقم الاستياء والانقسامات داخل حزب العمال. بدأت التغييرات من خلال تشكيل حكومته عبر فريق ديناميكي من أبرز أعضائه جون هيلي الذي تولى الخزانة بعد 6 أسابيع على استقالته من الدفاع مع التزامه برفع الإنفاق العسكري إلى 3% من الدخل الوطني العام، إد ميليباند الذي انتقل إلى الخارجية فيما أفسح خروجه من الطاقة المجال لتخفيف قيود التنقيب عن النفط والتحول الأخضر، ثم لويز هاي التي أصبحت الوزيرة الأولى المسؤولة عن التنسيق الحكومي والتشريعات رغم استقالتها السابقة بسبب إدانتها بالاحتيال، وأخيرا أنجيلا راينر التي عادت الإسكان بعد تبرئتها ضريبيا. والملاحظ أن أندي بيرنهام الذي أدان باستمرار طوال مسيرته السياسية المركزية في البلاد حول لندن قام بتعيين مسؤولين منتخبين من شمال إنجلترا والذين كانوا من أبرز المؤيدين في إزاحة كير ستارمر. يرفع بيرنهام شعار تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن هذا الالتزام لا يشكل برنامجا حكوميا. يعد الوزير الأول الجديد بسياسة عمالية حقيقية وإعادة تأميم بعض القطاعات ونمو جيد في كل مدينة وبلدة في المملكة المتحدة من دون أن يوضح كيف سيلبي في ظل ضائقة مالية عامة شديدة تطلعات الشعب البريطاني الذي يطالب في المقام الأول بتحسين قدرته الشرائية مع تجاوز الدين العام 95% من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه أيضا مواصلة جهود إعادة تسليح البلاد في حين ترك ستارمر عجزا كبيرا وراءه. في سياق موازن يحذر المثير للجدل الملياردير إيلون ماسك من اتجاه بريطانيا الحتمي نحو ما وصفه بالحرب الأهلية نتيجة الصدام بين المعتقدات الغربية وفئات تتزايد أعدادها وتعتنق أفكارا مناقضة لها في تلميح للمسلمين والآسيويين.
0: قاعة قراءة في المواقع والصحف العربية صادرة اليوم معك لميس زين الدين. لميس، نستهلها بإندبندنت عربية والتي تساءلت هل أفلست إيران فتحرك الحوثيون؟
11: يرى المقال أن تحركات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب ترتبط بالصراع الأوسع بين إيران والولايات المتحدة ودول الخليج حول النفوذ وطرق الطاقة العالمية. تقول الكاتبة هدى رؤوف أن طهران تخشى فقدان أهمية مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، خصوصا مع تطوير السعودية والإمارات بدائل لتقليل الاعتماد عليه. لذلك قد يشكل باب المندب ساحة جديدة للضغط عبر تهديد الملاحة بهدف منع ظهور مسارات بديلة وتعزيز النفوذ الإيراني. لكن يشير المقال إلى أن قدرة الحوثيين على السيطرة الكاملة على المضيق محدودة، وقد يؤدي التصعيد إلى تدخل دولي أكبر. في المقابل ترى الكاتبة أن استمرار التوتر قد يضر بإيران نفسها بسبب اعتمادها على استقرار التجارة والطاقة. يخلص المقال إلى أن البحر الأحمر يبقى امتدادا لمعركة هرمز حول مستقبل النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة.
0: العربية الجديد لميسة، اهتمت بالجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل.
11: هذا ينتقد المقال تعامل إسرائيل مع الجيش اللبناني في إطار الاتفاقات الأمنية الأخيرة، معتبرا أن المناطق الجنوبية التي توصف بالتجريبية تحولت إلى اختبار لقدرة الجيش على الانتشار وفق الشروط الإسرائيلية. يرى الكاتب توفيق شومان أن تل أبيب لا تثق بالمؤسسة العسكرية اللبنانية وتطالب بإصلاحات داخلية تمس بنيتها وقيادتها بسبب اعتقاد إسرائيلي بأن جزءا من عناصر الجيش قريبون من بيئة حزب الله، ما قد يعيق نزع سلاحه. يشير المقال إلى أن استثناء بلدة زوتر الشرقية من المرحلة الأولى من التجربة يعكس استمرار التعقيدات الميدانية والسياسية، وأن إسرائيل قد تستخدم نتائج هذا الاختبار لتبرير إطالة وجودها العسكري في المناطق المحتلة. في الختام يقول الكاتب إن الجيش اللبناني يجد نفسه اليوم بين ضغوط داخلية وخارجية.
0: الشرق الأوسط، عالجت لميس موضوع النووي السعودي والأسئلة الصعبة.
11: يتناول المقال الاتفاق النووي السعودي الأمريكي، مؤكدا أنه ليس صفقة عابرة بل جزء من المصالح الاستراتيجية للطرفين. يرى الكاتب عبد الرحمن الراشد أن واشنطن دعمت المفاوضات لأنها تخشى فقدان نفوذها في حال توجهت الرياض إلى شركاء آخرين كالصين أو روسيا. يشير الكاتب إلى أن المشروع النووي السعودي يرتبط بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أهداف رؤية 2030، إلى جانب تطوير مجالات الطب والصناعة كما البحث العلمي. في المقابل يلفت الكاتب إلى المخاوف المرتبطة بإمكانية تحول البرنامج المدني إلى مسار عسكري، خصوصا في حال امتلاك إيران سلاحا نوويا. ويؤكد في الوقت نفسه أن الاتفاق يتضمن ضوابط أمريكية صارمة لضمان الاستخدام السلمي، مع الإشارة إلى أن التوترات الإقليمية تجعل ملف الردع النووي حاضرا في الحسابات السعودية والأمريكية. في الختام يتساءل الكاتب ما إذا كان من الممكن أن يتحول المشروع النووي السعودي السلمي إلى بوابة لبرنامج عسكري.
0: ونختم لميس بالقدس العربي وخفايا الحل الأمريكي للأزمة السودانية.
11: يتناول المقال التحرك الأمريكي الجديد لإنهاء الحرب في السودان بعد أكثر من عامين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. يشير الكاتب إلى أن واشنطن طرحت ورقة أمريكية تتضمن هدنة لمدة 90 يوما ووقف لإطلاق النار، كما تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، مع إنشاء آليات دولية لمراقبة التنفيذ بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كما الجامعة العربية. إلا أن نجاح الخطة، يضيف الكاتب، يواجه عقبات كبيرة أبرزها تضارب مصالح القوى الإقليمية وتباين مواقف أطراف الحرب. كما يشير المقال إلى أن موافقة الجيش والدعم السريع قد تكون تكتيكية لتخفيف الضغوط الدولية في ظل الخلاف الأساسي حول دمج القوات والانتقال الديمقراطي. يخلص الكاتب إلى أن المبادرة قد تشكل فرصة لإنهاء الأزمة الإنسانية، لكنها تصطدم بتعقيدات عسكرية وسياسية عميقة.
0: شكرا لميس زين الدين.
9: والآن من الصحف العربية هذه ننتقل إلى الصحف الإسرائيلية، وهي اليوم من إعداد وتقديم مراسلنا في القدس زياد حلبي.
12: استحوذ التصعيد على جبهة إيران وفرص انضمام إسرائيل للحرب على أخبار وتحليلات الصحف الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة أرتس، حيث كتب عام إسرائيل تحت عنوان في المؤسسة الأمنية يخشون أن تجر إسرائيل إلى جولة أخرى في إيران بسبب مصالح نتنياهو، بينما يتساءل كبار المسؤولين الأمنيين عما يمكن لإسرائيل أن تحققه من قتال جديد. يتضح أن هدف ترامب من تصعيد الضربات مجددا هو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل. وتساءل هرئيل ما هي المصلحة الإسرائيلية الكامنة في استئناف القتال بخلاف اعتبارات ومصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويضيف فإذا كان الأمر لا يعدو كونه جولة أخرى تستمر أسبوعا أو أسبوعين لا تهدف إلى إسقاط النظام ولا إلى القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي، فإن المكسب المحتمل لا يتناسب مع حجم المخاطر، فقد تنفق إسرائيل عشرات المليارات الإضافية وتعرض طياريها وطائراتها للخطر وتتلقى مزيدا من الضربات الصاروخية على الجبهة الداخلية، وكل ذلك من دون تغيير حقيقي في الوضع. ويخلص هرئيل إلى الأسئلة التي تطرح: ما الذي يمكن لإسرائيل أن تحققه من جولة جديدة، وما الذي تخاطر به، وكيف يخدم كل ذلك المصالح السياسية لنتنياهو؟ أما صحيفة دعوت أحرنوت على موقعها وينت فتناولت السيناريوهات المحتملة والسيناريو الوحيد الذي قد يبقي إسرائيل خارج المواجهة، بينما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم غير مسبوق ضد إيران. رفعت إسرائيل مستوى التأهب تحسبا لاحتمال أن تقرر طهران فتح جبهة مع إسرائيل، وتطرح عدة سيناريوهات على الطاولة من هجوم إيراني مباغ إلى عملية مشتركة أمريكية إسرائيلية، وصولا إلى احتمال وحيد قد يبقي إسرائيل خارج دائرة القتال. السيناريو الأول أن تبادر إيران بشكل هجوم على إسرائيل، وتقدر أجهزة استخبارات غربية أن طهران قد تسعى إلى جر إسرائيل إلى المواجهة وربما تبدأ هي بالهجوم. السيناريو الثاني أن تنفذ الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران، ما يدفع طهران إلى تصعيد كبير يشمل استهداف إسرائيل. ومن بين الاحتمالات أيضا تنفيذ عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك احتمال أن تبقى إسرائيل خارج المواجهة الحالية إذا واصلت الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران، بينما ترد إيران باستهداف دول الخليج والأردن فقط. وهناك سيناريو آخر أن تبقى التهديدات المتبادلة في إطار الحرب النفسية، وأن تنجح الضغوط الأمريكية في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. ونختم مع صحيفة إسرائيل هيوم التي كتبت: تقديرات في إسرائيل، التصعيد الأمريكي في إيران سيقرب إسرائيل من الانخراط في المعركة. ويقول مسؤولون سياسيون إنه كلما كثفت الولايات المتحدة الهجمات على إيران زادت احتمالات انخراط إسرائيل في المعركة. وبحسب المسؤولين هناك ثلاثة سيناريوهات قد تجد إسرائيل نفسها في خط النار: هجوم إيراني مباشر، رصد استعدادات إيرانية لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل، أو طلب أمريكي رسمي بانضمام إسرائيل للحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
13: مدونة اليوم،
14: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
13: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Monte Carlo Dualia.
1: الساعة تشير في استوديوهاتنا هنا في باريس إلى 6:30 صباحا.
2: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
3: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران، موضحا أن طهران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، وأنه لم يتخذ قرار بشأن تنفيذ ضربات أمريكية واسعة عليها. وقال إن واشنطن تدرس خياري التفاوض أو مواصلة الضغط العسكري. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتصعيد، وأكد وزير خارجيتها عباس عرقجي رفض بلاده للضغوط الأمريكية، مشددا على حماية مصالحها في المنطقة. وفي وقت لاحق قال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام، ومن المتوقع أن يلتقي ترامب مع نتنياهو يوم الثلاثاء المقبل. أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية اليوم، وذلك ردا على غارات شنتها السعودية على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة باليمن، مؤكدة أنها كانت تستخدم لتهديد السفن التجارية. هذا وأطلق الدفاع المدني السعودي فجر اليوم من المنصة الوطنية للإنذار إنذارا في محافظة ينبع للتحذير من خطر محتمل. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يوافق على اتفاق نووي مدني مع السعودية ما لم تطبع الرياض علاقاتها مع إسرائيل ضمن اتفاقيات أبراهام. شهدت فجر اليوم مناطق عدة في الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية واعتداءات من المستوطنين، شملت مخيمات وبلدات في أريحة وقلقيلية ورام الله، إضافة إلى القدس وجنين وتلكرم. وأدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد محذرة من دفع الضفة نحو مزيد من التوتر. استدعت وزارة الخارجية التونسية السفيرة الفرنسية احتجاجا على بث مقابلة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، مطالبة فرنسا باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالتدخل في شؤونها الداخلية. في الشأن الأوكراني، قتل شخصان وأصيب آخران في هجوم بمسيرة استهدف مكتب بريد في مدينة سومي بشمال أوكرانيا، فيما أصيب شخص آخر في هجوم بمدينة زابوريجيا بجنوب البلاد. في المقابل، أعلنت السلطات الروسية وقوع هجوم واسع بمسيرات على مدينة بلغراد الحدودية مع أوكرانيا، ما تسبب في سقوط جرحى وأضرار مادية واندلاع حرائق. نهاية هذا الموجز الإخباري.
2: شكرا نجوى.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: أخبار الاقتصاد في منطقة الخليج فيما يلي: أسعار النفط تتراجع في تعاملات الجمعة، لكنها تسجل مكاسب أسبوعية بنحو 10% مع تصاعد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات عبر البحر الأحمر. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، كيف كان أداء أسعار النفط خلال الأسبوع؟
5: أسعار النفط سجلت أداء أسبوعيا قويا رغم تراجع خام برنت القياسي في جلسة الجمعة بنحو 4% ليبلغ نحو 97 دولارا للبرميل. جاء هذا التراجع بضغط من عمليات بيع لجني أرباح وتزايد الأمال بشأن استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد تحرك تقوده الصين وباكستان لإعادة فتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران. ولكن رغم هذا التراجع، أنهى خام برنت القياسي الأسبوع على مكاسب قوية اقتربت نسبتها من 10%، مدفوعا بتصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وما تبعه من مخاوف بشأن احتمال تعطل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب، هذا إضافة إلى الاضطرابات في حركة الملاحة بمضيق عربية. كما ساهم خفض إنتاج النفط في كازاخستان عقب اضطرابات بمحطة تصدير رئيسية على البحر الأسود، ساهم في تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية من النفط. في الأثناء لا تزال سوق النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث إن استمرار التهديدات للممرات البحرية الحيوية في المنطقة قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة أو قد يدفعها إلى مزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.
1: موضوع آخر زيادة يكتسي أهمية، الاتفاقية النووية بين أمريكا والسعودية قد تفتح آفاقا استثمارية واسعة للاقتصاد السعودي في حال تجاوز البلدان التحديات السياسية، فما هي الفرص الاستثمارية التي قد تتيحها هذه الاتفاقية للاقتصاد السعودي؟
5: من المتوقع أن تفتح الاتفاقية النووية السلمية بين السعودية والولايات المتحدة فرصا استثمارية واسعة تمتد إلى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والتعدين وتحلية المياه، هذا إلى جانب الصناعات والخدمات المساندة للمشروع بما يدعم مسار تنويع الاقتصاد وتعزيز أمن الطاقة. كما يسهم إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة السعودي في خفض استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء، ما يتيح توجيه كميات أكبر منهما إلى التصدير أو الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، بما يعزز العوائد الاقتصادية للمملكة وكفاءة استغلال الموارد. من المتوقع أيضا أن يوفر المشروع احتياجات القطاعات الأعلى نموا في الطلب على الكهرباء، وفي مقدمتها مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحلية المياه، بما يدعم توسع الاقتصاد الرقمي وتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى. على صعيد التعدين، قد تفتح الاتفاقية المجال أمام تطوير صناعة اليورانيوم محليا والاستفادة من الموارد الوطنية لدعم البرنامج النووي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة. تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الاستثمارات اللازمة لبناء المفاعلات النووية قد يبلغ نحو 8 مليارات دولار، ما قد يرفع مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. ومع ذلك تبقى هذه الفرص مرهونة باستكمال تنفيذ الاتفاقية ومعالجة التحديات السياسية التي تواجهها.
1: زياد طحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا زياد.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: نتابع أخبار الاقتصاد ريتا، وتحديدا الاستهلاك. قانون مكافحة الموضة السريعة، والصين تهدد فرنسا بإجراءات انتقامية.
2: نعم، حذرت الصين أمس من أن فرنسا قد تواجه إجراءات انتقامية بعد إقرار قانون يهدف إلى الحد من انتشار الموضة سريعة الاستهلاك، ووصفت التنظيم الفرنسي بأنه تمييزي ومخالف لمبادئ التجارة الدولية. وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في نهاية الشهر الماضي قانونا يفرض بموجبه ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل رسم مالي إضافي على كل قطعة أزياء سريعة الزوال، ويستهدف القانون بشكل خاص منصات التجارية الإلكترونية الآسيوية الكبرى مثل تيمو وشين وعلي إكسبرس. وتعرف شركات الموضة فائقة السرعة ببيع كميات ضخمة من الملابس منخفضة الجودة بأسعار منخفضة جدا، مما يسهم بشكل كبير في زيادة التلوث الناتج عن صناعة النسيج التي تعد من القطاعات المسببة لإنبعاث.

0: ما بنسبة 32% والطماطم بنسبة 31% والفاصوليا الخضراء بنسبة 24%. وأرجعت الجمعية هذه الزيادات إلى التقلبات المناخية التي أثرت في الإنتاج الزراعي بفرنسا والدول الموردة مثل إسبانيا والبرتغال، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية.
1: أخبار الرياضة فيما يلي وهي مع وديع فيعاني.
2: وديع، صباح الخير. صباح الخير. قائد المنتخب الإسباني بطل العالم رودري سيخضع لعملية جراحية في الظهر يوم الاثنين المقبل، وأكد ذلك المدرب الجديد لناديه مانشستر سيتي أنزو ماريسكا، الذي قال في أول مؤتمر صحفي له إنه بحاجة إلى إجازة وراحة وتعاف جيد، وبعد ذلك سيعود إلينا. ومدرب جديد للمنتخب الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب خلفا ليوليان ناجلسمان، الذي كان استقال بعد المشوار المخيب في المونديال. عانت ألمانيا في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائية كأس العالم، وخرجت من الدور الثاني في النسخة الأخيرة ومن دور المجموعات في النسختين السابقتين. ومنذ خسارتها أمام فرنسا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2016 قبل 10 أعوام، لم تبلغ ألمانيا المربع الذهبي لأي بطولة كبرى. وسبق لكلوب أن خاض تجارب تدريبية ناجحة مع ماينس وبروسيا دورتموند وليفربول، الذي قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2020 بعد عام من تتويجه بدوري أبطال أوروبا. يورغن كلوب:
3: عندما نتحدث عن مدى جاهزيتنا في ألمانيا، هل نحن بمستوى فرنسا؟ تكون الإجابة لا، فهذا غير صحيح. السؤال الصحيح هو: هل نمتلك لاعبين مثل ديمبلي، امبابي، دوي وباركولا؟ هل لدينا نفس العدد منهم؟ لا، ولكن بالطبع لا يزال بإمكاننا التغلب عليهم.
2: وأبلغ بيب غوارديولا المسؤولين في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رفضه تولي تدريب المنتخب الإيطالي، لتنتهي بذلك محاولات المدير الفني الجديد للاتحاد باولو مالديني. وسبق لمالديني أن كشف أن الاتحاد الإيطالي تواصل أيضا مع كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيل قبل الدخول في مفاوضات مع غوارديولا، موضحا أن الأولوية كانت التواصل مع المدربين الذين يعتبرهم من بين الأفضل في العالم. وعين الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الهولندي مارك فان بومل مدربا للمنتخب الأول خلفا للفرنسي رودي غارسيا. يأتي تعيين فان بومل بعد مغادرة غارسيا منصبه إثر الخروج من ربع نهائي المونديال. وأشرف مارك فان بومل على تدريب بي إس في إيندهوفن وفولسبورغ ورويال أنتورب، وساهم قائد منتخب هولندا السابق ببلوغ منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، كما ارتدى قميص أعرق
4: نوتة
2: الأوروبية
4: نوتة عربية
2: برشلونة وبايرن ميونخ وميلان. وأدان مدرب المنتخب الإسباني لويس ديلا فوينتي سلوك لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال، عندما هاجم عدد منهم لاعبين إسبان من دون أن يتعرضوا لأي عقوبات. وقال ديلا فوينتي في مقابلة مع التلفزيون العام الإسباني: في تلك اللحظة لم أدرك ما حدث، كنت أحتفل وأعانق الناس، لكن في جميع الأحوال إنه سلوك غير مقبول وغير مسموح به، لا يمكن السماح بمثل هذه التصرفات، لا سيما من لاعبين بهذه المكانة. وشدد مدرب لاروخا على السلوك المثالي الذي تحلى به لاعبوه في مواجهة هذه الاعتداءات والاستفزازات كما وصفها. وأعلن المدافع نيكولاس أوتاميندي إنهاء مشواره مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وهو يبلغ 38 من عمره. أوتاميندي الذي انضم مؤخرا إلى ريفر بليت الأرجنتيني خاض 139 مباراة بقميص الألبي سيليستي منذ ظهوره الأول عام 2009 تحت قيادة الأسطورة الراحل ديغو مارادونا، وشارك في 4 نسخ من كأس العالم. وستنظر محكمة التحكيم الرياضية الكاس في 8 تشرين الأول أكتوبر المقبل في الاستئناف المقدم من قبل الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة للمغرب. وأوضحت المحكمة أنه في هذه المرحلة لا يمكن تحديد موعد صدور القرار، إلا أنه لن يصدر في يوم الجلسة نفسها. وتحولت المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في 18 من كانون الثاني يناير الماضي في الرباط بين المغرب والسنغال إلى حالة من الفوضى بعدما احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب في الثواني الأخيرة من المباراة، وغادر عدد من

0: لاعبين سنغاليين الملعب ولم يعودوا إلا بعد نحو ربع ساعة، وأهدر إبراهيم دياث ركلة الجزاء قبل أن يسجل باب جاي هدفا خلال التمديد، منح السنغال الفوز بهدف للا شيء. لكن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي وبناء على شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي قررت بعد شهرين من المباراة اعتبار السنغال خاسرا بالانسحاب ومنحت اللقب للمنتخب المغربي. وهذا هو القرار الذي يطالب الاتحاد السنغالي محكمة التحكيم الرياضية بإلغائه. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطان.
2: نتنياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد مواجهات دامية. ترامب يدرس توجيه ضربات أقوى لإيران مع اتساع نطاق الصراع، ولكن يرى أن الإيرانيين باتوا يظهرون جدية أكبر في المباحثات، وطهران تبرر هجماتها على الأردن. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لن يكون هناك اتفاق نووي مع السعودية إذا لم تنضم لاتفاقات إبراهيم. سكان بلدة زوتر بجنوب لبنان يتفقدون ركام منازلهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وتونس تستدعي سفيرة فرنسا بعد بث قناة فرانس 24 مقابلة مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي اعتبرتها تمس بسيادتها. المدونة مدونة اليوم عروب صبح، لماذا ننفذ الأوامر الشريرة؟
3: تعد تجارب ستانلي ميلغرام التي أجراها في جامعة ييل بين عامي 1961 و1963 من أشهر تجارب علم النفس الاجتماعي التي حاولت الإجابة عن سؤال مهم بعد الحرب العالمية الثانية: كيف يمكن لأشخاص عاديين أن يشاركوا في أفعال قاسية أو ظالمة فقط لأن سلطة ما طلبت منهم ذلك؟ جاءت التجارب بعد محاكمة النازي أدولف أيخمان الذي دافع عن نفسه بقوله أنه كان ينفذ الأوامر فقط. كيف أجريت التجربة؟ كان المتطوع يعتقد أنه يشارك في دراسة عن التعلم والذاكرة، ويطلب منه أن يؤدي دور المعلم، بينما يجلس شخص آخر وهو ممثل متعاون مع الباحثين في غرفة مجاورة بدور المتعلم. كان على المعلم أن يوجه سؤالا، وإذا أخطأ المتعلم يضغط زرا يعتقد أنه يرسل صدمة كهربائية مع زيادة شدة الصدمة تدريجيا بعد كل خطأ. في الحقيقة لم تكن هناك أي صدمات كهربائية، لكن المتطوع لم يكن يعلم بذلك، وكان يسمع تسجيلات صوتية توحي بأن الشخص الآخر يتألم ويطلب التوقف ثم يصرخ ثم يصمت تماما. إذا تردد المشارك كان الباحث يرتدي معطفا أبيض ويقول عبارات مثل: من فضلك استمر، التجربة تتطلب منك أن تواصل، ليس لديك خيار، يجب أن تستمر. النتيجة صادمة طبعا، لقد استمر نحو 65% من المشاركين حتى أعلى مستوى من الصدمات، رغم معرفتهم بأنهم قد يسببون أذى شديدا أو حتى وفاة الشخص الآخر. أظهرت التجربة أيضا أن الكثير منهم كانوا يشعرون بقلق واضح، فقد ظهرت عليهم علامات توتر وتعرق وارتجاف، وبعضهم ضحك بعصبية أو حاول التوقف، لكنهم استمروا لأن شخصا يمثل سلطة علمية طلب منهم ذلك. توصل ميلغرام إلى أن السلطة يمكن أن تدفع أشخاصا عاديين إلى القيام بأفعال تتعارض مع ضمائرهم، خاصة عندما يشعرون أن المسؤولية تقع على من أصدر الأمر لا عليهم. هل تعني التجربة أن الناس يطيعون دائما؟ ليس بالضرورة، لأن الطاعة تنخفض بشكل كبير إذا غاب صاحب السلطة، أو رأى المشارك أشخاصا آخرين يرفضون تنفيذ الأوامر، أو شعر بأن المسؤولية ستقع عليه مباشرة، أو إذا فقدت السلطة شرعيتها ومصداقيتها. وهذا يعني أن الطاعة ليست صفة ثابتة، بل تتأثر بالسياق الاجتماعي وضغط السلطة واستفحال الفساد، وهو ما قاله ابن خلدون في أن الظلم إذا أصبح منهجا في الحكم أفسد أخلاق الرعية والحاكم معا، لأن العلاقة بين السلطة والمجتمع علاقة متبادلة التأثير لا اتجاها واحدا فقط. تستخدم نتائج بيلغرام لفهم سلوك البشر في ظروف الحرب والأنظمة الاستبدادية والمؤسسات العسكرية وأماكن العمل وحتى في الحياة اليومية، لكنها ولحسن الحظ لا تثبت أن جميع الناس سيطيعون الأوامر الظالمة دائما. عروب صبح.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: ونصل إلى موعدنا اليومي مع الأبراج ومع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه القمر بعده موجود في برج القوس، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
5: نعم، القمر موجود في برج القوس امبارح اليوم وكمان لغاية بكرة بعد الظهر
6: في
5: 4 لربع. هلأ بالنسبة للزوايا، في عنا الزاوية الأولى من نبتون وثلاثة من القمر. نبتون بيعمل تقريبا الساعة 8 إلى 10 دقائق في الصباح، زاوية سيكستايل يعني 60 درجة مع كوكب الزهرة. هاي بتخلينا ذوي طبيعة لطيفة نشد الآخرين إلينا بسهولة. القمر بعد ذلك بيبدأ في أول زاوية الساعة 9 الصبح، التراين يعني 120 درجة مع زحل. هي بتساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. بعد ذلك في زاوية التربيع بين القمر والزهرة، جاي الظهر الساعة 12 وربع، هاي المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. وآخر زاوية بيعملها القمر الساعة 2 بعد الظهر، تقابل مع كوكب المريخ. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. عندنا خلو مسار طويل يعني حوالي 23 ساعة، بيبتدي من الساعة 5 إلى دقيقتين من بعد الظهر وبنتهي بكرة بعد الظهر الساعة 4 إلى ربع. وحب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في القوس، نظرتنا للحياة بصورة عامة بتكون إيجابية متفائلة.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
5: أكيد راح يكون في تشابه اليوم مع امبارح لأنه القمر ما غير موقعه. فبنقول للحمل أنه اليوم كمان أنت نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار عم بيستفيدوا في هذا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير. بالنسبة للحمل عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. أحلى ما عند الحمل في هاي الفترة مليان طاقة مليان نشاط، وصارت أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
1: هل في تشابه بين الثور والحمل؟
5: لا، الثور يختلف تماما. الثور مشغول أكثر شيء بأمور المالية المشتركة على وجه الخصوص، بمعنى أنه أول شيء في فرصة كمان اليوم للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، خاصة اليوم لمواليد شهر مايو أيار. بس بنقول لكافة مواليد برج الثور، ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليكو بحاجة للرعاية أكثر، لاحتمال الأكبر صحتهم هم. الشيء الإيجابي عند الثور أنه الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا.
1: شو أبرز ما عند الجوزاء؟
5: أكثر شيء تركيزه على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. صحيح الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بس إذا العلاقة ناجحة ممكن في بحر النهار يعززوها. رغم ذلك ممنوع يفكروا اليوم بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، لأنه شفنا بالمساء في عنا خلو مسار. اللي بده يوقع عقد تجاري أحاول أنه يوقعه لغاية الساعة 5 بعد الظهر، مش متأخر. بالنسبة للجواء مليان طاقة ومليان نشاط.
1: أجواء السرطان؟
5: أجواء عمل امبارح مضغوط بالعمل، اليوم كمان في عنده ضغط كتير، خاصة إذا كانوا من مواليد شهر يوليو تموز. فبنقول لهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل، وطبعا من فترة لفترة ضروري ياخذوا قسط كافي من الراحة. أحلى ما عند السرطان هلا صارت أفكارهم مقبولة أكثر عند الآخرين، وبالتالي عندهم قدرة على إقناعهم للمشاركة معهم أو للحصول على مبتغى معين. بالنسبة للسرطان مليان كمان رغبة في التقرب من الأحباء، خاصة الأجواء الرومانسية صارت دافية.
1: الأسد؟
5: الأسد عنده رغبة للتقرب من الأحباء، لكن الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، فبنقول له انظر للأمور نظرة واقعية وعملية، بإمكانه يمارس نشاطات فنية وأدبية، وبسمع خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولاده، بس واضح إنه الغالبية العظمى منهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، يديروا بالهم على صحتهم.
1: في شيء هيك مميز عند العذراء؟
5: أكتر شيء مميز عند العذراء اهتمامهم بالأمور البيتية والعائلية والعقارية تماما مثل امبارح، فبنقول لهم اللي بده يعمل تغييرات على المسكن أو يشتري أو بيع عقار ممكن جدا في هذا اليوم، بس لغاية الساعة 5 بعد الظهر وليس بعد ذلك. كمان العذراء شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، الأجواء الرومانسية دافية. هو كمان بنقول له دير بالك مثل الأسد، دير بالك على صحتك، لأنه الشمس موجودة في برج الأسد في بيت المتاعب بالنسبة له، فعم تضغط عليه.
1: الميزان،
5: الميزان نشط اليوم في السفر والتنقل تماما مثل امبارح، ولكن لمسافات قصيرة. بالنسبة للميزان بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عم بيستفيدوا كمان اليوم في عملية البيع. بالنسبة للميزان بنقول له كمان هاي الفترة مع انتقال الشمس إلى الأسد حديثا بتشحنك بالطاقة بالحيوية بالقدرة على مواجهة مشاغلك وإنجاز قسم كبير منها.
1: كيف أمور العقرب؟
5: أمور مالية، فبنقول له ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل من شخص معين، ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة كمان. المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر نوفمبر تشرين ثاني، وبنلاحظ على مواليد برج العقرب إنه هاي الفترة للأكاديميين على وجه الخصوص صارت أفضل بكتير من قبل، فيستغلوها قديش بيقدروا سواء كان معلم أو طالب.
1: القوس بطل الأبراج،
5: طبعا هون الأمر موجود عنده من امبارح واليوم، قلنا كمان لغاية بكرة بعد الظهر، مليان طاقة مليان نشاط، هذا إضافة إلى الشمس الموجودة في برج الأسد، قادر أنه يبادر اليوم لغاية الساعة 5 بعد الظهر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي، بيواجه مشاغله بينجز قسم كبير منها. أفكارهم مواليد القوس بهاي الفترة رايحة بصورة عامة حول الأمور المالية مشتركة، في منهم حابين يدخلوا بشراكة مالية جديدة.
1: الجدي
5: مع الأسف الموجود الأمر قلنا بالقوس، فهذا بالنسبة لهم بيت المتاعب، إذا شافوا أنه زي مبارح الأمور ماشية ببطء من حواليهم ما يستغربوا، كمان هم ما يعصبوا أثناء التعامل مع الآخرين أثناء تصريف أمورهم، يحاولوا إنجاز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن يخلدوا إلى الراحة. بالنسبة لمواليد برج الجدي هاي الفترة مش كتير مريحة بصورة عامة، لأن الشمس موجود في الأسد، هذا البيت مش مريح لهم، لكن الشيء الإيجابي عند الجدي إنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، خاصة الأجواء الرومانسية دافية بالنسبة لهم.
1: نوصل إلى الدلو.
5: الدلو بنقول له أنت اليوم وضعك الجسماني أفضل من الجدي وعندك نشاط اجتماعي، بإمكانه أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة أو يحقق أمنية بمساعدة صديق، بس بنقول للدلو بأنه الشمس موجودة قبالك بتنزل شوي من الطاقة، يعني ينتبه أكثر لأكله ولراحته، وبتم أفكاره بهاي الفترة ممتازة وبتساعده في التفاهم مع زملاء وزميلات العمل.
1: يبقى لنا الحوت.
5: الحوت مركز أكثر شيء على عمله على مركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة إذا كان بيبحث عن عمل، إذا بيشتغل كموظف قدر يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، المجال مفتوح قدامه لغاية الساعة 5 بعد الظهر. مواليد برج الحوت كمان الأجواء الرومانسية دافية.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
5: اخترت مخرج أفلام فرنسي من أصول جزائرية لأنه الوالد جزائري والأم فرنسية، اسمه كلود زيدي.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
5: باي باي.

0: Monte Carlo Dualia.
1: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة
2: فلسطينيين وإسرائيليين في مواجهات دامية في الضفة. نوتة
3: عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا.com.

0: نعيش بحسن
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هيك
0: وكمان هيك
2: تغرق الكون تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وكمان هيك
5: عربية

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: بعد ما شفت شي ما شفت شي

0: ليك تعال لك أهم شيء الدروا دو لوم.
1: أها نحن يعني
0: تسلم لي أنت.
1: الله لا يوفقك يا أبو عبد الله.
2: صارت سنة

من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أكريت من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والولي ريقة من هالتراب ينريقة
0: وكمان هيك.

0: وكمان هاي
1: خليتنا نمشي بخيالك عطر
2: nota arabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، ومي لبايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة، نوتة عربية. لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت
1: نوتة نوتة

0: تسليك.
1: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: بنوتا عربية أغانينا هي
2: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
1: وكمان هي
2: أهوي لك ناي
1: وكمان هي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس.
3: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: الأغاني وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر
0: نوتة
2: سفر
0: نوتة عربية
2: حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بال بقلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بطعميكي
1: بسمع فيكي بروز جبالي بقلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بطعميكي
0: رموش عيوني بعمل شان كل ما تنامي بغطيكي خلي البدر بخد خانكي خلي البدر بخد خان بس تكوني ممنوني
1: يم الشان الليموني حبيتك

0: سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي ولو سر محبتنا شاع من ضربي وان بطروحي
1: سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاع من ضربي وان بطروحي
0: سحر عيونك حضر وصاع علي أغلى من

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
0: نوتة. نوتة. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: notaarabia.com من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

رمضان أهل حبوكي، من غدر الدني والزمان حميوكي، ومن بعد ما كبرتي وصرتي حلوة الحلوين، إجا العريس يلبسك هالتاج الملوكي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
2: تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العاجب قلبي
4: المفروض ينشال القمر وانت بدالك
5: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة ربيع جمالي
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نوتة عربية نوتة عربية ولا تبقى معكن وين ما كنتوا هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس آيفون آيباد وآيبود وعلى أندرويد نوتة عربية نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.
1: لكل مستمعاتنا. لكل مستمعاتنا. ولكل مستمعينا. لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

العش يبقى السكوت رضا. يمكن سكوتنا عن الكلام كان سببه خوف تايه ما بين ده وده وقلبنا.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنساك
0: وكمان هاي

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. دمك دمي وهمك همي ومن عيون

لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتتكون

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفهم.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: يمكن أنت اللي مشيت وسمعت صدفة بشي بار أصلا.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
1: نسيتها ولا انا نسيتها
5: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة أريبيا

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت
6: وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة أريبيا. نوتة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لا، ما كان وقت بعد. ليلتها قررت حط نقطة لقصتي معه لتنكتب لي بداية جديدة. سنين قطعت وكفيت طريقي وكتبت قصتي. كسري صمتك وما تكسري صورتك بالمراية.

رميتني بالعشق بعد ما كان القلب مرتاح، وخليتني بالعشق لملم وداوي جراح.